0: 991-233. For more details, please send an SMS to 0451-991-233. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وصار موعدنا مع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم من أطيب التحيات، وما تنسونا من دعواتكم الصالحة والدعوات بتفريج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم أمين. على أمل الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو أم أف أم، مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. من إذاعتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تحية لكم. تظهر البيانات اتجاها متزايدا لبائعي العقارات في أستراليا نحو البيع بالاتفاق الخاص بدلا من المزادات مع تراجع السوق، حيث تضاعفت نسبة العقارات المحولة من المزاد إلى البيع الخاص في 5 عواصم، من نحو 30% في شباط إلى نحو 61% في تموز. يذكر أن المشترين المهتمين أصبحوا أقل بينما زادت الخيارات أمامهم، كما وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض الأسعار حتى نهاية العام، فيما يرى خبراء أن السوق بات أكثر ملائمة للمشترين خصوصا بسيدني وملبون. شعر سكان داروين ومناطق مجاورة شمالية أستراليا بهزة أرضية مساء الجمعة الفائت بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بحر باندا قبالة الساحل الشرقي لتيمور الشرقية، مع عدم وجود تهديد بتسونامي لأستراليا. وحدد الخبراء عمق الزلزال ب 73 كيلومترا بعد مراجعة التقديرات الأولية. وقال بعض السكان إن الاهتزازات استمرت بين 5 و6 ثوان مصحوبة بدوي واهتزاز الأثاث والمنازل، فيما شعر قاطنو مبان مرتفعة بتمايلها. وقد سبق هذا الزلزال هزة بالمنطقة نفسها بلغت قوتها 5.5 درجة. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز واندلاع حريق أجبر السلطات المحلية على إجلاء طاقمها. ويأتي الهجوم بعد إغلاق السعودية مؤقتا خط أنابيب نفطيا حيويا، ما يزيد المخاوف المتجددة بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بحسب مصدر طبي فلسطيني. وقال شهود عيان إن مسيرة أطلقت صاروخين على الأقل، فيما تعرضت مناطق البريج وخان يونس لقصف وإطلاق نار إسرائيلي. شن الطيران الإسرائيلي غارات على النبطي الفوق وكفر تبنيت ومحيط تلة الدبشة جنوبية لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وطال القصف المدفعي زوطر الشرقية، فيما لم تتوافر معلومات فورية عن الضحايا مع استمرار الهجمات الجديدة رغم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. أخيرا أعلن العراق ضبط منصة استخدمت لإطلاق مسيرات استهدفت خط أنابيب نفط سعوديا، مؤكدا استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين. وقالت السلطات إن بغداد والرياض تتبادلان المعلومات الأمنية، بينما وافق رئيس الوزراء العراقي على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن الهجمات. انتهى هذا الموجز الذي قدمناه لكم عبر توام فم. شكرا على المتابعة.

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: Needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: This was the Steer Clear campaign by the New South Wales SES.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.
1: رسول الله. ولماذا سمي بالمسيح؟ قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام جميل الشكل والصوت، ربعة أي ليس طويلا ولا قصيرا، معتدل القامة. آدم اللون أي ذا سمرة خفيفة. سبط الشعر أي شعره متسلسل ناعم. وكان من سيرته عليه السلام أنه كان زاهدا لا يبالي بنعيم الدنيا وملذاتها الفانية، بل كان قلبه متعلقا بالعمل للآخرة وبطاعة الله تعالى. وكان عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر، الشعر أي شعر الحيوان كشعر الجمل، كان يلبسه من غير أن ينسج، ويأكل من ورق الشجر من نحو الملوخية والهندباء من غير طبخ، وكان لا يدخر عنده شيئا ولكن ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ منزلا يأوي إليه، وإنما يبيت وينام أينما يدركه المساء. وكان عليه السلام ورعا كثير البكاء من خشية الله تعالى، متوكلا على مولاه، كثير ثقة القلب بخالقه ورازقه. فكان عليه السلام يتحرى الطعام الحلال، وقد قال بعضهم إنه كان يأكل من غزل أمه مريم عليها السلام. وقد روي عنه أنه خرج يوما على أصحابه وعليه جبة صوف وسروال صغير يستر عورته، وكان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش، فقال لأصحابه: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، ولا عجب ولا فخر. ثم قال لهم: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك؟ فقال: بيتي المساجد وطي الماء وإدام الجوع وسراج القمر بالليل وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباس الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمنى والمساكين، أصبح وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح. وقد كان عليه السلام شديد التوكل على الله تعالى. روى أبو داود في كتاب القدر بالإسناد عن طاووس، وكان أحد تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أي سيدنا عيسى، أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال إبليس: فأوف بذروة هذا الجبل، فتردى منه إلى أسفل، فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي، فإني أفعل ما شئت. وسمي نبي الله عيسى عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض ليعلم الناس دين الله وشرعه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل إنه سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض الأبرص والأعمى وغيرهما فيشفى بإذن الله تعالى ومشيئته. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم أعزائنا المتابعين، ونقدم لكم هذه الجولة الإخبارية.

أهلا بكم. كشفت حكومة نيو ساوث ويلز خطط محطة مترو بأربعة أرصفة في سيدني أولمبيك بارك تستوعب نحو 25 ألف راكب في الساعة لتخفيف ازدحام الفعاليات، ويتضمن التصميم ممرات أوسع وسلالم متحركة إضافية مع فصل حركة الصعود والنزول بين الأرصفة، كما ويشمل المشروع ساحة وبرجين سكنيين يضمان نحو 500 شقة. هذا ويتوقع بدء بناء المحطة منتصف عام 2027 واكتمال خط مترو ويست عام 2032 ضمن تطوير أوسع يستهدف توفير ما يصل إلى 15 ألف مسكن بحلول 2050. أكدت سلطات جنوب أستراليا تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان الفقمة في جزيرة كانغارو، وقالت وزيرة البيئة إن الحيوان نفق بالمرض أثناء تعافيه من هجوم قرش ليصبح حيوان الفقمة رابع أنواع الثدييات المصابة بالفيروس في الولاية. ويعد حيوان الفقمة الأسترالي مهددا بالانقراض إذ يقل عدده عن 10,000 يعيش معظمها في جنوب أستراليا، كما وتشمل إجراءات الحكومة لحمايته توفير ملاجئ وتقليص أعداد القطط المتوحشة وتنفيذ برنامج لمكافحة الديدان الخطافية بهدف تعزيز قدرته على الصمود وتقليل نفوقه. قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس جودرزي إن الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وتعديل العقيدة النووية يسهل تنفيذهما. وتأتي تصريحاته بعدما نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سعي بلاده لامتلاك أسلحة نووية مستشهدا بعضويتها في المعاهدة. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين وتضرر عدة مبان بينها مسجد في منطقة جازان بمقذوف نسب إطلاقه إلى الحوثيين، وبالتزامن أفيد بتنفيذ 3 غارات سعودية على منطقة الرباعي بتعز من دون تأكيد سعودي رسمي لهذه الغارات. تستعد أوكرانيا لاحتمال استئناف محادثات ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في تشرين الأول أكتوبر بحسب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، وجاء الإعلان عقب محادثات أجراها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف سعيا لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. أخيرا تظاهر نحو 150 ألف شخص في نحو 20 مدينة ألمانية ضد حزب البديل اليمين المتطرف بحسب المنظمين، وجاءت الاحتجاجات عقب فوز الحزب بانتخابات ساكسونيا أنهالت، فيما طالب المشاركون بحظره ومنعه من تولي الحكم ورفعوا شعارات تدافع عن الديمقراطية. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وبعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، سائلين الأجر من الله سبحانه وتعالى، جالسين في هذا المجلس ابتغاء مرضات الله تعالى. ونكمل معكم اليوم شيئا من كتاب شعب الإيمان، ووصلنا إلى فصل في صحيح مسلم وغيره بعد فصل الخمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. سورة المؤمنون. وقال: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سورة البقرة. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الآيات تدل على تحري الحلال، تحري الطيبات، واجتناب الخبائث، ما حرم الله تبارك وتعالى علينا. وهذه الآية يذكرها كثير من الناس: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليس المراد من هذه الآية أن تتفنن في أنواع الطعام والشراب وما تشتهيه الأنفس. بتدخل على محلات بعض اللي بيبيعوا الحلو، بتشوف الآية في صدر المحل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليس في الآية حض على أكل الحلوى وأكل ما تشتهيه الأنفس. وذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل أشعث أغبر. الأغبر تعلوه الغبرة، أشعث منفوش الرأس، ثيابه رثة، وهو يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو الله تعالى، ومأكله حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ حتى يتحرى الإنسان الحلال، هذا شيء مهم في الدين، وإن أراد قبول الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء فعليه بتحري الحلال، يتحرى ما أحل الله تبارك وتعالى ويترك الشبهات. هناك أمور ليست محرمة في شرعنا، ولكن اجتنابها من الورع، من التقوى، كما يمر معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. فيما مضى كان حال المسلمين أحسن من حالنا اليوم. كان إذا مرض واحد يجتمع 40 من المسلمين يقرؤون له سورة ياسين على نية الشفاء فيشفى بإذن الله. أما اليوم يندر أن يجتمع بعض المسلمين لقراءة شيء من القرآن على نية شفاء فلان من إخوانهم المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ما ينفعنا وما نحصن به أنفسنا وأولادنا وممتلكاتنا من أذى الإنس ومن شر الشياطين. وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، ويرقي الصبطين الحسن والحسين. كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة الدواب، الحشرات التي تؤذي، ومن كل عين لامة. وكان يقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. إسماعيل وإسحاق كانا نبيين من أنبياء الله تعالى، فكان والدهما سيدنا إبراهيم عليه السلام يعوذهما بهذا التعويذ. فواظبوا أنتم، حصنوا أنفسكم وحصنوا أولادكم. أبو الدرداء رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء قرأ وردا النبي علمه للصحابة عليه الصلاة والسلام، بأن من قاله يحفظ في نفسه وماله ولا يصيبه شيء يكرهه، فقال هذا الدعاء. فقيل له: يا أبا الدرداء، تدارك دارك، دارك تحترق. فلم يأبه لكلامهم، ثم رددوا النداء فلم يأبه لكلامهم. ثم جاء شخص وقال: يا أبا الدرداء، دارك لم تحترق، إنما دار جارك احترقت. فقال لهم: كنت على يقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما نحصن به أنفسنا وأهلينا وممتلكاتنا، وأنا حصنت بيتي، حصنت داري، فلا يصيب داري شيء أكرهه. فكان كما قال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين، أي صحيح البخاري ومسلم، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إن الحلال بين والحرام بين. الحرام الذي حرمه الله علينا في كتابه العزيز بين، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الله تعالى حرمها علينا. هذا من بيان الحرام البين، هذا بين للكل، وكذلك الحلال البين. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا من جملة الحلال البين، طعام أهل الكتاب، والمقصود بهذا الطعام أي اللحم. فإن ذبح أهل الكتاب الذبائح كما يذبح المسلمون يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. المسلم أحل الله له أن يأكل من ذبيحة المسلم أو من ذبيحة الكتابي، أما غيرهما فلا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم، كذبيحة المجوسي وذبيحة الملحد لا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حتى أهل الكتاب في هذا العصر ينطبق عليهم هذا الشرط، أن يذبحوا كما يذبح المسلم، ولا يذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة. فإن قال الكتابي باسم المسيح وذبح لا يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة، كما لو قال المسلم باسم محمد وذبح هذا كفر بالله، لأنه أنزل الرسول منزلة الله والعياذ بالله. لا يحل لنا أن نأكل من ذبيحة المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد عن الدين. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال الطائفة هي حرام، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: استبرأ لدينه وعرضه. قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. وقال آخرون هي حلال هذه المشتبهات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. هناك أمور لا تحرم علينا ولكن من باب الورع يتركها الإنسان. الشك في اللحم يحرم أكله، من شك في لحم هل هو مذكى تذكية شرعية أم لا يحرم عليه أن يأكل منه، لكن لا يحكم بنجاسته، لكن لا يحكم بنجاسته. قد يكون حلالا وقد يكون حراما، فأحكام النجاسات لا تقام بالشك، لا تقام بالشك. الدهن، الجبن، الحلوى، الشك فيها لا يحرمها. هل فيها ما حرم الله أم لا؟ لا ندري. الشك لا يحرمها، لا يحرم الأكل منها، ليس كاللحم. فمن شك في الحلوى هل هي حلال أم لا، لا يحرم أكلها. لكن من باب الورع إن امتنع عن الأكل، من باب الورع لا يريد أن يأكل إلا أن يكون عنده اليقين. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بلغه في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ مع الرطب، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا. الرطب حلو حار، أما البطيخ بارد رطب، فيكسر الحرارة بالبرودة. فالإمام أحمد رضي الله عنه بلغه بأن الرسول أكل البطيخ لكنه لم يعرف كيف أكله، فامتنع عن أكل البطيخ، ليس لأنه حرام، إنما لأنه لم يعرف كيف أكله رسول الله، فلذلك أحجم عن الأكل حتى يعرف. يعني انظروا كيف كان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد الورع، وكان شديد المحبة لاتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأكل كيف كان يأكل يريد أن يطبق هذا. ومرة رضي الله عنه رهن دلوا عند شخص، ثم جاء ليفك الرهن فأخرج له ذلك الشخص دلوا آخر ليمتحنه، قال: لا أدري أيته مالك، هذه أم هذه؟ فقال: أنت في حل منه. تركه ومضى، فناداه وقال: يا هذا، أنا أريد أن أمتحنك، هذا هو دلوك. قال: أنت في حل منه. تركه ومضى رضي الله عنه. هذا من باب الورع، لكن لا تشدد على الناس في بعض المطعومات التي فيها شك وهي من غير نوع اللحم. عم تأكل بسكوت، حلوى، كيك وما شابه ذلك مما لا علاقة له باللحم، لا تشدد على الناس، لا تشدد على الناس. حتى ما يدخل في الشراب، اليوم يوجد أنواع كثيرة تباع باسم شراب الشعير، منها ما هو خال من الكحول، ومنها ما هو يتضمن نسبة ضئيلة من الكحول. الحكم الشرعي يقول: إن كان عندك شك في هذا الشراب هل فيه كحول أم لا، الشك لا يحرمه، الشك لا يحرمه ما لم تتيقن. عندك يقين بأن هذا الشراب يحتوي على خمر، لا تشرب. ما أسكر كثيره فملء الفرق منه فحرام، ولو مج، هذا حرام، هذا حرام. حتى لو كان يدخل في تركيبة الدواء ويوجد دواء آخر خال من الكحول، ليس لك أن تشربه، حتى لو كان دواء، إلا إن تعين ما عندك دواء آخر إلا هذا الدواء الذي يحتوي على الكحول وأنت بحاجة إليه، أنت بحاجة إلى هذا الدواء. فهنا بعض العلماء أجاز التداوي بالخمر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله في الأرض محارمه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمعنى أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات. كم من الناس هكذا حالهم، يبدأون بمرحلة الشك ثم ينتقل بهم الأمر إلى أكل الحرام، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام. من كثرة ما يقع في الشبهات قد يصل به الأمر إلى الوقوع في الحرام، كما قال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفرة، والعياذ بالله. وكما روي: المعاصي بريد الكفر. يبدأ الأمر بشبهة ثم ينتقل إلى صغيرة ثم إلى كبيرة ثم إلى أكبر الكبائر، إلى الكفر والعياذ بالله، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، إبليس ومن اتبعه. هذا الرجل الذي ذكرت قصته في هذه الآية كان مسلما عابدا، انتقل به الحال إلى أن كفر بالله العظيم، صار يأتي بالصغائر جرته إلى الكبائر، إلى الزنا، ثم إلى القتل، ثم إلى الكفر بالله، بعدما زنى بامرأة ولدت منه فقتل الولد وقتلها. ولما ألقي القبض عليه لقتله أتاه إبليس وقال أنا أنجيك من القتل بشرط واحد، قال ما هو؟ قال أن تسجد لي من دون الله، يطلب منه الكفر بالله، فإن كفرت بالله أنجيك من القتل. وكان السيف فوق رقبته وما عنده وقت ليفكر، إما أن يستجيب وإما أن يقتل، ما في حل ثالث، فقال أفعل. بقوله أفعل كفر بالله العظيم، لكن السيف نزل وقطع رقبته. فلما مات ماذا قال إبليس؟ إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أكمل الآية، فكان عاقبتهما إبليس ومن اتبعه أنهما في النار خالدين فيها، إبليس وهذا المغفل. وإبليس له أبواب وأبواب، يأتيك بشيء ليوصلك إلى شيء، كما يذكر أنه مرة الشيطان رأى أناسا مجتمعين في المسجد فأزعجه هذا الأمر، كيف أن قاعدين بالمسجد وهم على سكينة ووقار ويذكرون الله تعالى، فحاول أن يوقع بينهم لكنه لم يستطع، فخرج إلى خارج المسجد وحرك بين مسلمين فاقتتلا، فخرج الذين كانوا في المسجد إلى خارجه، أجارنا الله وإياكم منه. يروى أن بعض الصالحين رآه في المنام، رأى إبليس في المنام فقال له كيف حالك يا إبليس مع الناس؟ فقال كنت أعلمهم الضلال، أما اليوم أتعلم منهم. فلذلك ننصح بأن لا يقترب الإنسان من هذه الشبهات، هذا من باب الورع. والوجه الثاني أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر به، وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير. حتى لا يقع في الحرام عليه أن لا يكثر من الشبهات، لا سيما إذا كان ضعيف الإيمان، بيعرف من نفسه أي شبهة قد اتزحت وتوصل إلى الحرام. فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة روى عن النبي آلاف الأحاديث عليه الصلاة والسلام، مع أن صحبته لرسول الله لم تكن طويلة.

أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الزكاة. الزكاة لا تحل لمن كان هاشميا أو مطلبيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها، أي الزكاة، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجد في بيته تمرة على الأرض فيرفعها ليأكلها ثم يحجم عن ذلك مخافة أن تكون من الزكاة، لأن الزكاة كانت تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها على المستحقين. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لأبي بكر غلام، يعني كان لوالدها أبو بكر والدها، يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء، يأتي له بشيء من الطعام فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام بعدما أكل أبو بكر، انظر إلى هذه القصة، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وما هو؟ قال تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، أعطاه مالا على الكهانة، فهذا الذي أكلت منه من هذا المال. قالت رضي الله عنها فأدخل أبو بكر يده، أي في فمه، فقاء كل شيء في بطنه، لم يرضى أن يبقى هذا الطعام المشترى من مال أخذ بالباطل من الناس، لم يرضى أن يبقى هذا الطعام في بطنه رضي الله عنه. طبعا هنا مع أمن الضرر، يعني سيدنا أبو بكر ما أضر بنفسه، ما أضر بنفسه، لأن الضرر، ضرر النفس، حرام. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل ما يضر بك حرام عليك أن تتناوله. قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، الشرع حرم علينا أن نضر بأنفسنا. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. السحر حرام بكل أنواعه، للتحبيب أم للتبغيض، والسحر لا يعارض بسحر آخر، إنما يفك بالقرآن، السحر يفك بالقرآن، القرآن لا يدخل في السحر. هؤلاء المشعوذون يدخلون بعض الآيات القرآنية في السحر الذي يعملونه، وهذا كله حرام. وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، أي الحليب، لما منقول لبن أي الحليب، فقال للذي سقاه من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، ذكر له اسمه يعني، فإذا نعم من نعم الصدقة، أنعام، الأنعام البقر والغنم والإبل، قال فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوه لي من ألبانها فجعلته في سقائي، وهو هذا السقاء مثل كيس يوضع فيه الشراب، قال وهم يسقون فحلبوه لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا، فأدخل عمر يده فاستقاءه، لأن هذه النعم هي من نعم الزكاة، فهو أخذ شيء من حليبها. أحيانا قد واحد يستسهل بعض الأمور، ولكن من تعلم الشرع لا يقربها، فاستقاء ما في بطنه من اللبن حتى لا يبقي قطرة من لبن فيها شبهة في بطنه. وعن علي رضي الله عنه في طيب مطعمه أنه كان يجاء بخبزه في جراب من المدينة،

0: قال: أنبأنا البيهقي بإسناده عن بشر بن الحارث أنه قال: قال يوسف بن أسباط: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نفسه، معناه بلا فائدة يتعب فاتركوه. اللي بيأكل الحرام أو بيشرب الحرام وبعد هذا الطعام أو الشراب لم ينهضم في بطنه ولم يتب إلى الله تعالى، فهذا ليس له ثواب في صلاته مع صحتها، بتصح منه الصلاة، سقط عنه الفرض، لكن لا أجر له. كمان اللي بيكون لابس شيء مسروق، مثلا لبس جاكيت مسروقة وهو يصلي بها، صلاته تصح ولكن لا تقبل. كمان البيت اللي هو ساكن فيه إن كان مغصوبا، مثل اللي بيصير بلبنان، ما يعرف بخلو الإجر. وعن حذيفة المرعشي أنه نظر إلى الناس يتبادرون إلى الصف الأول فقال: ينبغي أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال. من باب الأولى أن تتنافس في أكل الحلال قبل أن تأتي إلى الصف الأول وفي بطنك ما هو حرام. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: سئل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال: انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصل في الصف الأخير. وعنه أيضا: انظر درهمك من أين هو وصل في الصف الأخير. بيخافوا على أنفسهم. بعض الصحابة أنزل الله تعالى في شأنهم قرآنا، قال الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كانت امرأة جميلة تأتي إلى المسجد لتصلي مع الصحابة، فمن الصحابة من كان يقف في الصف الأول حتى لا يراها، ومن الصحابة من كان يقف في الصف الأخير حتى يراها من تحت إبطه. فأنزل الله تعالى فيهم قرآنا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الذين كانوا يقفون في الصف الأول والذين كانوا يقفون في الصف الأخير، الله عالم بهم جميعا. وعن سري السقطي أنه كان لا يأكل من بقل السواد ولا من ثمره ولا من شيء يعلم أنه منه ويشدد في ذلك، وكان غاية في الورع، ومع ذلك قال: كنت بطرسوس وكان معي في الدار فتيان يتعبدون، وكان في الدار تنور يخبزون فيه، فانكسر التنور فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه. مع أنه قديش كان هو حريص، كمان هن كانوا حريصين. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يختم لنا ولكم بحسن الختام، والله عز وجل أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

To MFM Muslim Community Radio. تحية لكم أعزائنا المتابعين، ونقدم لكم هذه الجولة الإخبارية.

أهلا بكم. كشفت حكومة نيو ساوث ويلز خطط محطة مترو بأربعة أرصفة في سيدني أولمبيك بارك تستوعب نحو 25 ألف راكب في الساعة لتخفيف ازدحام الفعاليات، ويتضمن التصميم ممرات أوسع وسلالم متحركة إضافية مع فصل حركة الصعود والنزول بين الأرصفة، كما ويشمل المشروع ساحة وبرجين سكنيين يضمان نحو 500 شقة. هذا ويتوقع بدء بناء المحطة منتصف عام 2027 واكتمال خط مترو ويست عام 2032 ضمن تطوير أوسع يستهدف توفير ما يصل إلى 15 ألف مسكن بحلول 2050. أكدت سلطات جنوب أستراليا تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان الفقمة في جزيرة كانغارو، وقالت وزيرة البيئة إن الحيوان نفق بالمرض أثناء تعافيه من هجوم قرش ليصبح حيوان الفقمة رابع أنواع الثدييات المصابة بالفيروس في الولاية. ويعد حيوان الفقمة الأسترالي مهددا بالانقراض إذ يقل عدده عن 10,000 يعيش معظمها في جنوب أستراليا، كما وتشمل إجراءات الحكومة لحمايته توفير ملاجئ وتقليص أعداد القطط المتوحشة وتنفيذ برنامج لمكافحة الديدان الخطافية بهدف تعزيز قدرته على الصمود وتقليل نفوقه. قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس جودرزي إن الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وتعديل العقيدة النووية يسهل تنفيذهما. وتأتي تصريحاته بعدما نفى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان سعي بلاده لامتلاك أسلحة نووية مستشهدا بعضويتها في المعاهدة. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين وتضرر عدة مبان بينها مسجد في منطقة جازان بمقذوف نسب إطلاقه إلى الحوثيين، وبالتزامن أفيد بتنفيذ 3 غارات سعودية على منطقة الربيعي بتعز من دون تأكيد سعودي رسمي لهذه الغارات. تستعد أوكرانيا لاحتمال استئناف محادثات ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في تشرين الأول أكتوبر بحسب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، وجاء الإعلان عقب محادثات أجراها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف سعيا لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. أخيرا تظاهر نحو 150 ألف شخص في نحو 20 مدينة ألمانية ضد حزب البديل اليمين المتطرف بحسب المنظمين، وجاءت الاحتجاجات عقب فوز الحزب بانتخابات ساكسونيا أنهالت، فيما طالب المشاركون بحظره ومنعه من تولي الحكم ورفعوا شعارات تدافع عن الديمقراطية. إلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي، فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي.

الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه

قبلة الله أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

0: أتويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

92.5 FM Muslim Community Radio. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية، والآن نقدم لكم هذا الموجز عبر الأثير.

أهلا بكم أعزائي. أعلنت شركة نيو إنرجي ترانسبورت وصول أول شاحنتين كهربائيتين من ويندزور بيعتا في أستراليا استعدادا لنقل البضائع يوميا بين سيدني وكامبرا خلال أسابيع. وبحسب الشركة تستطيع الشاحنات قطع أكثر من 600 كيلومتر بشحنة واحدة مع مقطورة محملة بالكامل دون استخدام الديزل. وتخطط الشركة لتشغيل 20 شاحنة كهربائية بعد حصولها على تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لربط سيدني بكامبرا ونيوكاسل وولونغونغ. وستدعم العمليات 6 وحدات شحن متنقلة فائقة السرعة بالتزامن مع بناء أول مركز للشركة لشحن الشاحنات في ويلتون جنوبية سيدني. ارتفع متوسط سعر البنزين الحالي من الرصاص في أستراليا إلى $2.11 لللتر مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط مقابل $1.55 في تموز يوليو. وزادت أسعار الديزل بنحو 50% منذ حزيران يونيو وسط مخاوف من تسارع التضخم واحتمال رفع الفائدة نهاية سبتمبر. وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للطرق وسائقي السيارات بيتر خوري إن استمرار الغلاء يرتبط بتطورات الحرب، داعيا السائقين إلى مقارنة أسعار المحطات. وكانت التخفيضات الضريبية المؤقتة على الوقود قد انتهت في 2 أغسطس. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إيران إلى وقف التصعيد والهجمات على الدول العربية خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بنيودلهي. وأكد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة تصون سيادة دول المنطقة وتحمي شعوبها ومواردها وتعيد الاستقرار الإقليمي. قالت سلطات جيبوتي إن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. ويشهد اليمن منذ عام 2014 حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرات لتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي بين دول بريكس خلال قمتها بنيودلهي. وورد أن الخطط تشمل إنشاء منطقة للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وشراكة للمناطق الاقتصادية الخاصة مع دعوة الدول الأعضاء إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد. أخيرا تبحث فرق الإنقاذ الإندونيسية عن 130 مفقودا بعد غرق سفينة ركاب في بحر جاوة خلال طقس سيء. وأعلنت السلطات انتشال 6 جثث وإنقاذ 107 أشخاص، فيما نشرت سفنا ومروحية للبحث قرب آخر موقع معروف للسفينة المنكوبة بالبحر. إلى اللقاء.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أتوين أفين سبونسر.
3: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: أتوين أفين سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن صفاته وأخلاقه الكريمة الحميدة عليه أشرف الصلوات والسلام زهده في الدنيا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وقالت رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، ولا رأى شاء سميطا قط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، فثنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتموا لي الليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي عليه الصلاة والسلام شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جائعا يلتوي طوال ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. وقال عليه الصلاة والسلام: وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. أما خوفه من ربه وطاعته له وشدة خشوعه فعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله. وعن المغيرة قال: كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح بالبقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قام وقرأ آل عمران، ثم سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة قال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم قونا في ديننا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

الإمامة يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: التويم FM سponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، قال بعض العلماء في قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإنها لما حملت به كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله بن عبد المطلب فقال: هذه كرامة للمولود. وكانت تسمع تسبيح الملائكة حولها، ورأت يوما في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما هي ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجرها وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول.

0: ثم أتاها ملك في المنام ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. فانتبهت من نومها مرعوبة وحدثت بذلك زوجها، فأشار عليها بالذهاب إلى معبر يعبر ويفسر لها ذلك المنام. فأتت إلى خليفة بن عتاب وقصت عليه المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المغرب والمشرق برهانه. فعادت إلى بيتها مسرورة فرحة.
1: هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح.
0: وكان قد خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام وقصد غزة في عير لقريش، أي قافلة يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار، وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم على معالجته وموته، وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أي حزن حزنا شديدا، وإخوته وأخواته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل في بطن أمه وله 6 أشهر. ومات عبد الله وكان عمره 18 عاما.
1: لجأت إليك، العفو لديك.
0: وكانت آمنة طيلة فترة حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت 9 أشهر، ترى في كل شهر من شهور حملها نبيا من أنبياء الله تعالى يظهر عليها ويبشرها بولادته صلى الله عليه وسلم. فأتاها في الشهر الأول آدم عليه السلام، ثم في الشهر الثاني أتاها شيث مبشرا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم في الشهر الثالث جاءها إدريس عليه السلام، وفي الشهر الرابع دخل عليها نوح عليه السلام مبشرا بحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشهر الخامس أتاها هود عليه السلام، وأما في الشهر السادس فقد وافاها سيدنا إبراهيم الخليل الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، وبشرها وانصرف. ثم في الشهر السابع دخل عليها وهنأها نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام. ثم في الشهر الثامن دخل موسى بن عمران وبشرها به عليه الصلاة والسلام. وأخيرا وفي آخر شهور حملها ظهر عليها سيدنا عيسى المسيح مبشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل شهر ربيع الأول من عام الفيل في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام شديد، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، وقد أغلق عبد المطلب على آمنة الباب خوفا عليها من غدر أو مؤذن، وبقيت وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. فأحست آمنة بالذي في بطنها يريد النزول، ولم يكن عندها أحد، فإذا من ركن المنزل تظهر أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فكانوا

0: لقد سمعت.
1: وتقول آمنة في تبيان أمر الولادة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم.

ولما وضعت آمنة رسول الله كان رافعا رأسه إلى السماء معتمدا على يديه مشيرا بإصبعه، وولد مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. ويروى أن آمنة لما وضعته أرسلت إلى عبد المطلب فأتاها وأخبرته بما رأت، فأخذه وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره وقال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن رضاعة النبي عليه السلام ومرضعاته.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم. والجمع سفراء. وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذن في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا، في بعثة الأنبياء إصلاح لنا، في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution? If a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year, he would not arrive at the result that there are five obligatory prayers that the accountable must do every day, and that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own, on his own. The mind does not reach it, that result, on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray 5 times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of His generosity, sent these prophets. It was an obligation. It was not an obligation on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. زد على ذلك يعني زد على أننا العقل لا يستقل بمعرفته زد على ذلك أن عقول الناس متفاوتة وكم من شيء حسنه قوم وقبحه آخرون يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء فسترى أناسا يحسنون شيئا يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه ويلومون من يفعله فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس هؤلاء الخلق يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds, so they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it, and some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قد يكون رسولا وقد لا يكون وكل مختص بالوحي يعني عندنا نوعان من الأنبياء نبي رسول ونبي غير رسول سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول كل منهن من النوعين من الأنبياء النبي الرسول والنبي غير الرسول يختص بالوحي الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي كلاهما يأتيهما الوحي whether the prophet is or is not a messenger he is specified with divine revelation that we call وحي وحي وحي so there are two kinds of prophets there are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets, are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. والوحي إعلام من قبل الله جل وعز لمن اجتباه من عباده. فإذا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول. على النبي هذا إعلام من قبل الله جل وعز الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول يعلمه بأمور فإذا لمن اجتباه من عباده يعني لمن اختاره من عباده الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي يعطيهم هذا الوحي يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي هذا من حيث الغالب لكن أحيانا وبدون واسطة فإذا الملك واسطة للوحي وبدون واسطة كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، وحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So wahi, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these prophets, or by them seeing dreams. And the dreams of the prophets, as reported by Prophet Muhammad, is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger So he will have a new set of laws. Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being. He is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger, has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself. He has ordered to receive, to convey the revelation to the others, to tell people about it. And there are two verses in Yusuf, Surah Yusuf and An-Nahl, that state that Allah subhanahu wa ta'ala had sent men before Muhammad who received al-wahi. And also in Surah Al-Anbiya, the same meaning, just with different wording. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ رَجُلٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِي سَبَقَهُ وَتَبْلِيغِهِ يعني أمر باتباع الشرع شرع الرسول الذي سبقه وأمر بتبليغ هذا الشرع كما أمر نبي الله داود عليه السلام باتباع شرع موسى صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فإذن the prophet who is a nabi, who is not a messenger, receives wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So he doesn't receive a sharia, laws on his own. No, there was a messenger before him that had his own laws. So this prophet follows these laws and conveys them to the people. For example, Prophet David, Dawood alayhi salam, was ordered to follow and convey the laws of Moses, Musa, revealed in the Torah. And you have the message there. The messenger Rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. And the prophet, the Nabi, who is not a messenger, receives the wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. So sometimes we say a prophet, and this prophet could be a messenger, it could be non-messenger. But when we say a messenger, he is definitely a prophet. And both messenger and the prophet who is not a messenger both share the fact that they both receive revelation and are ordered to convey it to the people. وأول الأنبياء خلقا وبعثا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر، فهو أول من خلق من البشر، هو أبوهم، وهو أول من اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة، فهو أول نبي وأول رسول عليه السلام، وآخرهم خلقا وبعثا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الخلق، يعني من حيث الوجود، ومن حيث أنه بعث أرسل أوحي إليه بشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يخلق قبل آدم، خلق بعد آدم بزمان طويل. فإذا من حيث الخلق، من حيث الوجود، محمد آخر الأنبياء والرسل وجودا، أما آدم فهو أولهم وجودا عليه السلام. ومن حيث الاختيار، آدم هو أول الأنبياء والرسل بعثا، يعني الله اختاره للرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول. والمذكورون في القرآن، يعني من الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا، 25 نبيا. وورد في السنة، يعني في حديث رسول الله، أنهم أكثر من 100,000، يعني هؤلاء الأنبياء كثيرون، لكن لم يذكر منهم، ف في القرآن إلا 25 نبيا. The first created and chosen prophet was our master Adam, and the last Muhammad, blessing and mercy of Allah be upon them. Prophet Adam alayhi salam was the first human, he is the father of the humans, and he was the first to be chosen by Allah to be the first messenger. So his sharia, his laws were the first laws revealed. And as for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was born, was created later, after Adam. He wasn't created before Adam alayhi salam. He was created some long time after Adam was created. And he was chosen, and he was chosen as a messenger. So he is the final prophet and the final messenger. There will not come any messenger or prophet with a new wahi after Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now, among all these prophets between Adam and Muhammad, Allah sent many prophets and messengers, and those who were mentioned in Al-Quran by name are 25 prophets, some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم، إدريس and in English إينوك، نوح، نوى، هود، صالح، إبراهيم، إبراهام، لوط، لط، إسماعيل، إشميل، إسحاق، إيزاك، يعقوب، جيكب، يوسف، جوزف، أيوب، جوب، شعيب، موسى، موزس، هارون، إيرن، ذو الكفل، داود، David, Suleiman, Solomon, Ilyas, I don't know what the English name is, Ilyasa', I don't know the English name, Yunus, Jonas, or Jonah, Zachariah, Zacharias, Yahya, John, Isa, Jesus, and وخاتمهم Muhammad, and the last prophet is Muhammad, عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود بخط غير الأسود هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب.

not mentioned in Al-Quran by name. So Seth, وَوَلَدُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصُّلْبُ. Seth was the direct son of Adam عليه السلام, هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليه السلام. بنيامين, Benjamin, دانيال, Daniel. وهناك رجال مختلف في نبوتهم. بعض العلماء يقولون هم أنبياء وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان, so there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah. Some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون, أولياء. لقمان is one. الخضر ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, where some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل وعز ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض, درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب. فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء, لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل, أنبياء أفضل من أنبياء, لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم, أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة, فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة. فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه

وسيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا، يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. وَخُصَّ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ بِالذِّكْرِ وَإِنْ دَخَلُوا فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ تَفْضِيلًا لَهُمْ. يعني الله ذكر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، فذكر محمداً وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم، معناه لهم درجة خاصة. These five messengers, means Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذوو الحزم والصبر. These five messengers were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل خمسة: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. Moreover, these five messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are five, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, عليهم أفضل الصلاة وأفضل السلام, as you see in the chart there. وأدخل لفيف من العلماء أنبياء آخرين في أولي العزم. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those five, they are many beyond the five. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. These أولو العزم were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الأحقاف
in Al-Ahqaf 53, the surah, Allah ordered His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار، وكن واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling His Messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you, as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world, as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these 5 messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those great four messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، رواه البخاري. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات. حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد والإسلام وشرائعهم مختلفة. فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدا وأمهاتهم مختلفة، فهؤلاء يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد، اعتقادهم واحد، لهم دين واحد هو الإسلام، لكن شرائعهم شتى، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة، نحو 600 سنة، فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي فأنا أولى الناس به عليه السلام. So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفي شريعة عيسى صلاتان، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 5، طبعا بعد ليلة المعراج.
قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل، ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus means law two, and in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night, you know, the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night. And then after the night of al-Isra and al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the Sharia's of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز، يعني عندنا أمثلة أخرى، وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح، يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه، ثم حرم ذلك في شريعة التوراة، يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما. وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة، يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص للصلاة. وأما في الشريعة المحمدية فيجوز أن يصلي الشخص، يعني المسلم، في البيت أو في الحقل أو في المسجد، كما قال عليه السلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم. يعني مسجد يعني مكانا للسجود، يعني مكانا للصلاة. فإذا حيث أدركت المسلم الصلاة يصلي إن كان المكان طاهرا. وطهورا يعني يجوز التيمم بتراب الأرض. In Jacob's law, Sayyidina Ya'qub alayhi salam, the son of Ishaq, it was permissible for a man to have two sisters as co-wives. So a man, the Muslim, could at the same time have two sisters as his own wives. Then this was prohibited in the Torah of Moses. When Moses received the Sharia by the Torah, this became haram, became unlawful. Muslims of previous nations did not pray except in specific worship places. So the prayer would not be accepted from them unless they prayed those prayers in those places, those specific worship places. Muslims of this nation, of Muhammad, may pray in any pure place, be it the mosque, the workplace, home, or otherwise, as per the hadith narrated by Imam Muslim. And the surface, means the Prophet said, and the surface of the earth has been made for me a praying ground and a tool for dry purification. It means if the earth is the ground is pure, there is no najasa, then the Muslim, when the prayer time comes in, then he is able to pray on any spot on earth. And also the soil of the earth can be used for tayammum, of course, with the conditions. So they didn't have We don't have to go to specific places just to pray. It's better to be in the masjid, but we can pray in any place that is tahir. إذن كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده، أي بأقصى الخضوع لله. لم يدعوا أي من الأنبياء إلى تشبيه الله بخلقه، فالله لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه. كلهم قالوا اعبدوا الله لا إله إلا هو، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. كل الأنبياء أمروا أن أتباعهم أو المرسلين إليهم أن يفعلوا ذلك، أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره سبحانه. Hence all prophets came with the order to worship God, to perform the ultimate humbling of oneself to him. None of them called people to liken Allah to his creation. God is not similar to his creation in any way whatsoever. So none of the prophets called people to liken Allah to his creation. فهؤلاء الأنبياء الكرام سفراء الإله الواحد بلغوا أوامر الله الواحد فلا يعلمنا الناس عقائد متناقضة عن الله. يعني
الذي أرسلهم هو إله واحد، فالأوامر تكون واحدة، فاعتقادهم بالله يكون اعتقادا واحدا، لا يكون عقائدا متناقضة مع بعضها البعض. So these honorable prophets, the ambassadors of one God, carried out the instructions of the only God, Allah. Hence they will not teach people contradictory information about their God. So if they were sent by one God, this one God will give them the same information, the same instructions about worshipping Him. So He will tell Adam, I'm the only God, tell your people to worship me only. He will tell Jesus the same, will tell Moses the same, and will tell Muhammad the same. This God is not going to send these different messengers with different contradictory beliefs about Him. That would not be true. القول بأن الله واحد لكن له شركاء وأولاد ووالدين فيه تناقض. كيف تقول أنا أعبد إلها واحدا وتقول له شريك أو شركاء أو له أولاد أو له آباء وأمهات؟ هذا القول زعمك بأن الله واحد ليس يعني أن الله واحد صحيح، لكن أنت تناقض هذا القول بنسبك الشركاء والأولاد له سبحانه. It is contradictory to say God is one but He has partners, children and parents. So God is one, He is the only God. So He has no partners, no children. To say He has partners, children and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له، ثم يقول له ساق، له لحية، له مناخر، فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that He has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say He has legs, He has beard, He has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمد علم هذا والنبي فلان علم هذا، فهذا ادعاء فارغ، فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم، إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله. ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة، أعوذ بالله، هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first, Abraham, Moses and Jesus preached Islam, nothing else. When one claims to worship God, one must glorify Him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying Him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها وبالكبائر قبل النبوة وبعدها، كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة، التي فيها خسة.
These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, you know, commits blasphemy or enormous sins, or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجلة بعد ذهاب موسى وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يعني فتنتم بالعجل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فإذن هو أمرهم ألا يعبدوا هذا العجل نهاهم عن ذلك مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you, we will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا فتصدى له أحد الطلاب وأهانه يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and, you know, insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, you know, kingdom and so on, and then they attribute such, you know, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبا له ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا. وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم.
ولم يقل للناس أنا الله أبي، وصار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يقن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة، هذه افتراءات على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore, the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها، فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس، لذا فهم صادقون أمناء أذكياء وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها، تختار شخصا ماهرا، شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك، ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله. فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations strive to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill, hence, Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس، ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally.
And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah subhanahu for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المذهب الحنبلي المشهور، توفي في سنة 41 و200 ل12 ليلة خلت من ربيع الآخر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

معك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

عبدتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشمي.

من الشمس والأقمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا آل فاطمة الزهراء حبيبي.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فالله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه عز وجل. تكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله موجود لا شك في وجوده، موجود بلا مكان ولا زمان. القدم أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا بداية لوجوده، والله تعالى وحده الأزلي أي الذي لا بداية لوجوده. وبينا أيضا أن القديم والأزلي إذا أطلقا على الله يكون المعنى لا بداية لوجوده، ولكن إذا أطلق لفظ القديم والأزلي على مخلوق يكون المعنى تقادم عليه العهد والزمن، يعني مضى عليه زمان. والبقاء أي أن الله تعالى باق بذاته، الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، وجود الله تعالى لا نهاية له. أما وجود الجنة والنار قلنا ليس بالذات، يعني ليس لأنها جنة ولأنها نار لا تفنى، بل لأن الله شاء لهما البقاء، لذلك الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. أما الله تعالى لأنه هو الخالق يستحق الأبدية، يعني لا نهاية، فالله تعالى لا يفنى. الصفة الرابعة الوحدانية، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له ثان، وليس مركبا مؤلفا كالأجسام كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات السبع والإنسان والملائكة والجن، فإن هؤلاء أجسام مؤلفة أي تقبل الانقسام. العرش الكريم الذي هو أكبر مخلوقات الله وهو أكبر الأجسام مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله تعالى مناسبة، كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة. فإذا الله تعالى الواحد، عندما نقول الواحد مرادنا لا شريك له، ليس معنى الواحد الذي هو نصف الاثنين، الواحد الذي يتجزأ إلى نصفين وإلى أربعة أرباع ونحو ذلك، لا يراد به العدد. إنما إذا قيل عن الله واحد معناه لا شريك له، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. فالله إذا قيل واحد عنه معناه لا شريك له. وفي لغة العرب كلمة واحد تأتي لغير العدد، تأتي لغير العدد، كما قال أحد الشعراء يمدح واليا: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. ماذا قال عنه يا واحد العرب؟ هل هو لا يوجد غيره من العرب؟ ليس هذا المقصود، فهذا لا يراد به العدد، يعني هو فقط العربي في ذلك الزمن، بل مراده أنت واحد في نوعك، يعني أنت وحيد في نوعك، يعني فريد من نوعك، يعني فريد من حيث الطبائع، فيه خصال طيبة، فهو واحد في نوعه، يعني قلما تجد مثله في ذلك المكان في ذلك المنصب بهذه الصفات الحسنة. واحد يقال عنه، يعني منفرد عن غيره، متميز عن غيره، فهذا يأتي في لغة العرب. كلمة واحد لا تستعمل في كل الأحيان للعدد، فعندما نقول الله واحد مرادنا الله تعالى لا شريك له. والبرهان العقلي على الوحدانية أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم، فوجب أن الله تعالى واحد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، أي لهما، أي للسماوات والأرض، آلهة إلا الله، غير الله يعني، لفسدتا، معناه فسدت السماوات والأرض، لأن هذا الانتظام الذي عليه الكون، الشمس ومسار الشمس، يدبرها رب واحد، إله واحد سبحانه. الشمس في كل يوم لها مطلع ولها مغرب، في المطلع في وقت كذا، في ساعة كذا، في ثانية كذا، يعني اليوم العاشر من تموز من هذا العام شروق الشمس في هذه البلدة الساعة كذا، وهذا مضى عليه سنوات طويلة من آلاف السنين، يعني معناه الشمس سبحان الله تتحرك في مسار بانتظام ودقة. يعني لو الإنسان هلأ مثل ما بتشوفه بالمصانع بيعملوا آلات بتخيط تياب ونحو ذلك، شو بيطلع معهم أمرار؟ بيطلع معهم شيء بيسموه الدفو، يعني بالتياب، يعني معناته بيطلع عيوب. لو كانت آلة ودافعين عليها آلاف مؤلفة ما بتعطي دائما الشغل كما هو مطلوب بالأبعاد والمقاسات ونحو ذلك. أما سبحان الله هذه الشمس تحركها، والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، انتظام. لو كان يوجد إله غير الله تعالى لما كان هذا الكون منتظما بما هو عليه. ثم العلماء استدلوا أيضا بدلالة معروفة عندهم تسمى دلالة التمانع، يعني التي يستدلون بها على استحالة وجود شريك مع الله عز وجل، لأنه لو قيل أنه يوجد شريك مع الله، يعني يوجد لهذا العالم خالقان بدل خالق واحد، والخالق بيكون متصف بالحياة والقدرة والإرادة والعلم، فالخالق يكون متصفا بهذا، فلو شاء، لأنهما على كلام يعني الذين يزعمون بوجود خالقين، الخالق بيكون متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والاختيار، والخالق ليس ملزما أن يوافق رأي الآخر، يعني مشيئة الآخر على كلامهم، فيقال لهم على مقتضى كلامكم لو كان للعالم مدبران فشاء أحدهما موت إنسان وشاء الآخر حياته، مستحيل عقلا أن يكون الشخص حيا وميتا في آن واحد، يا بيكون حي يا بيكون ميت، أما يكون حي وميت في نفس الوقت لا يكون. طيب بما أنه لا يكون، يعني مستحيل أنه يتنفذ مراديهما، طيب شو بيبقى؟ بيبقى أنه يتنفذ مراد أحدهما وما بيتنفذ مراد الآخر، لأنه إذا اثنيناتهم ما تنفذ مرادهم اثنيناتهم ضعاف، واثنيناتهم ما بكونوا يستحقون الألوهية. طيب إذا كان مراد أحدهما نفذ ومراد الآخر لم ينفذ، بكل نفذ مراده نفذت مشيئته هو الخالق، والذي لم تنفذ مشيئته ضعيف لا يكون خالقا. فبنرجع للقاعدة أنه يستحيل أن يكون هناك خالقان لهذا العالم، لا بد أن يكون لهذا العالم خالق واحد. بعدين بيطلع الإنسان سبحان الله إلى هذا الكون وما فيه من عجائب، بيستدل على وحدانية الله. يعني بعضهم قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت سبحان الله إلى هذا الكون وانتظامه، لو نظرت إلى نفسك تعرف سبحان الله أنك من صنع خالق عظيم حكيم. أليس الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجمادات تسبح الله، الشجر يسبح الله، الأرض تسبح الله، كل شيء يسبح الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم. أليس ورد عن عبد الله بن مسعود قال كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه. فإذا ولكن يوجد أحيانا الله تعالى يكشف لبعض الناس، يكشف لبعض الناس ولبعض لا يكشف. في إحدى الضياع مشهورة في لبنان بستان عنب، بستان عنب، استيقظوا في الليل فسمعوا الأصوات تخرج من هذه، يعني الثمرات تقول الله الله الله. أبو مسلم الخولاني الذي كان من يعني أشد الناس وقعا على الأسود العنسي الذي ادعى النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو مسلم الخولاني قام له، قام له، فذاك أراد أن يحرقه فأعد له نارا فألقاه فيها فلم يحترق، فأعاد الثانية والثالثة ما عم يحترق أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، النار ما أحرقته. فقال له وزيره أنت إن أبقيته في هذا البلد يفسد عليك أمرك، لأن الناس حيشوفوا الكرامة اللي عم تظهر عليه فسينفضون عنك. فنفاه فجاء إلى المدينة، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أقبل عليه عرفه فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو كإبراهيم الخليل. النار لم تحرقه. هذا أبو مسلم، هذا أبو مسلم كان نائما وكان بيده سبحة، كان بيده سبحة وكان يذكر الله السبحة في يده، فنام ثم استيقظ في الليل يسمع صوتا فرأى السبحة تدور على يده وهي تسبح، السبحة تدور على يده وتسبح، فقال تعالي يا أم مسلم تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب، فجاءت فتوقفت عن الحركة. فبعض الناس الله تعالى يظهر لهم كيف هذه الجمادات تسبح الله تبارك وتعالى. فإذا كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله تبارك وتعالى، لو نظر الإنسان إلى نفسه، إلى هذه النباتات سبحان الله. تعرفون السمك يسمونه بالعربية بعضهم السلموني مثلا، سامن فيش بالإنجليزية. هذا السمك أمره غريب سبحان الله، أمره غريب. أول ما يعني يوجد كبيضة في الجبل في بقعة ماء، في بقعة ماء السمكة تلقي هذه البيوض هناك، فهذه تتحول إلى سمكة فتترعرع هناك في هذا المستنقع، ثم بعد ذلك تكبر، فلما تكبر يتغير جلدها، يصير الجلد يناسب أن تكون في البحر، يعني يقاوم ملوحة البحر. عندما يتحول إلى جلد يقاوم ملوحة البحر تبدأ بالسفر، لها رحلة، فتنزل من الأعلى إلى الأسفل، تمشي في مجرى النهر إلى أن تصل إلى البحر، فتسافر في المحيط آلاف الكيلومترات، تنتقل، ثم بعد ذلك قبل موتها تعود، ثم تصعد صعودا إلى الجبل. النهر والجدول بيكون طبعا نزول، هي تصعد صعودا. واللي بيعرف بيشوف سبحان الله، يمكن لعله شايفين بعض الصور كيف بتطير هيك، ترتفع نحو أكثر من متر ومترين، بدها تطلع طلوع لأن لتعود إلى مكانها الذي ولدت فيه، فتلقي البيض هناك وتموت. وهكذا يطلع الإنسان يقول سبحان الله، حكمة الله تبارك وتعالى، هذا يدل على وجود الخالق، هذا يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. النحل يخرج في الصباح يبحث عن غذاء، بينتشر النحل يمينا وشمالا، إذا عثرت نحلة على مكان فيه زهور يصلح لأن ترعى النحل فيه تعود، لا بدها تعود إلى المكان الأم لتخبر رفيقاتها عن مكان الزهر. ماذا تفعل؟ مش بتقول لهم الحقوني، إنما ترقص في الهواء، ترقص في الهواء سبحان الله يمينا وشمالا وفوق وتحت، وإذا التفتت إلى اليمين تنتظر مثلا ثانية أو ثانيتين، ثم إلى اليسار أكثر أو أقل، ثم لفوق ثم لتحت، يعني إذا بطلع فيها بتشوف هذه النحلة كيف عم تحرك يمينا وشمالا فوق وتحت، وفي وقت شو عم تعمل؟ عم تعطيهم الطريق، هذا النافيجيشن بسموه، بيفهموا منها أنه بدهم يروحوا مثلا دغري هالآد، بعدين بيلفوا على اليمين، بعدين بيروحوا كذا، فيصلون إلى ذلك المكان. حكمة الله عز وجل. وبعض الناس ينكرون وجود الخالق، ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى واحد، وكل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله ويدل على وحدانية الله. وأما من النصوص الشرعية فالله تعالى قال قل هو الله أحد، هذا الدليل. ومن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل، قال لا إله إلا الله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى الواحد. وأما القيام بنفسه تعالى أي الاستغناء عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. نحن وجودنا بإيجاد موجد، أما وجود الله تعالى بالذات، أي لأن الله تعالى هو الخالق، فالعقل يقضي بوجوب وجود الله تبارك وتعالى. عشان هيك بيعبروا عن العلماء واجب الوجود. شو معنى واجب الوجود؟ يعني العقل يقضي بوجوب وجود الله، يعني ما بيقبل العقل عدم وجود الله. أما نحن وجودنا ليس واجبا، نحن وجودنا شو بنقول عنه؟ جائز. ما معنى جائز؟ يعني بالعقل جائز أن نوجد وجائز أن لا نوجد. العقل يقبل وجودنا في وقت ويقبل عدمنا في وقت. وفي شيء هو مستحيل عقلا وهو الذي لا يقبل العقل وجوده، كوجود الشريك لله تبارك وتعالى، هذا لا يقبله العقل. فإذا الله تعالى مستغن عن كل ما سواه، ومن فهم هذه الصفة القيام بالنفس يعلم ما معنى قول العلماء الله موجود بلا مكان. الله لا يحتاج إلى خلقه. من خلق المكان؟ من خلق السماء؟ من خلق العرش؟ من خلق الجهات؟ الله، والله لا يحتاج إلى خلقه. فالله لا يتغير، كان قبل خلق المكان والزمان والعرش موجوداً بلا مكان ولا زمان ولا عرش ولا كرسي، وبعد أن خلق هذه المخلوقات الله لا يتغير. هذا معنى القيام بالنفس، إن الله لا يحتاج إلى خلقه، أما كل المخلوقات تحتاج إلى الله. العرش هو بحاجة إلى الله، مش الله بحاجة إلى العرش، العرش يحتاج إلى الله، لأن العرش معلق في الفضاء بقدرة الله تبارك وتعالى. الصفة السادسة مخالفته للحوادث، يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أي مناسبة أو مشابهة بينه وبين خلقه، لأنه هو الخالق. بالعقل، العقل يقضي أن خالق الشيء لا يكون مثل الشيء. الذي صنع هذه الطاولة ليس طاولة أخرى مثلها، والذي صنع الميكروفون منه ميكروفون آخر، هيك العقل يقضي. ثم العقل يقضي أيضا بأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. ما معنى يجوز عليها ما يجوز على بعضها؟ يعني نحن بشر، ما قد يحصل لك قد يحصل لي، أنت يصيبك التعب أنا يصيبني التعب، أنت يصيبك الموت أنا يصيبني الموت، أنت تنام أنا أنام، أنت تجوع أنا أجوع، لأنه بشر مثل بعض. فلذلك خالق البشر ليس بشرا، وخالق الملائكة ليس ملكا، وخالق الجن ليس جنا. وبما أنه خالق كل هذا العالم هو خالق واحد، فهذا الخالق لا يشبه الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أي شيء من هذا العالم. بعض الناس الذين يشبهون الله تعالى بخلقهم لا يفهمون التفريق بين الخالق والمخلوق، مع أن الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه، إمام الصوفية العارفين بالله، عندما سئل عن التوحيد قال: إفراد القديم من المحدث، إفراد القديم من المحدث. شو معنى القديم هون؟ يعني أصل الأزلي، يعني الله عز وجل، من المحدث، المحدث يعني المخلوق الذي حدث وجوده فدخل في الوجود هذا المخلوق. إفراد القديم من المحدث يعني أن تعرف كيف تفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا التفريق يكون بتعلم علم التوحيد، تعرف أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذه كلمة شيء، كلمة شيء نكرة، يعني من معرفة بأل، أتت هكذا في القرآن، ليس كمثله شيء، مش ليس كمثله الشيء، إنما شيء نكرة. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تكون للعموم، يعني للشمول، فيكون المعنى الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا الأجسام اللطيفة. الأجسام التي خلقها الله في هذا العالم منها أجسام كثيفة يعني مثل الإنسان، يعني يضبط باليد، ومنها أجسام لطيفة يعني لا تضبط باليد مثل الهواء مثل النور، لا يضبط باليد، هذا جسم لطيف. ولكن لو كان الجسم كثيفا أو لطيفا يحتاج إلى مكان وحيز. حنعطيكم على سبيل المثال، الجسم الكثيف شايف بعينك كيف بياخذ مكان، بيقعد إنسان حدك بالسيارة أخذ مكان، يأخذ حجما بحسب حجمه بيعبي فراغ. أما الجسم اللطيف مثل الهواء، طب الهواء لو الإنسان نفخ في بالون مثلا يمتلئ البالون، وين صار الهواء؟ في داخله. فإذا الهواء مع كونه جسم لطيف أخذ حيز، أخذ حجم، تبهتوا كيف؟ فلو كانت الأجسام لطيفة بحاجة إلى مكان. أليس ورد في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صاحت من الثقل مليئة بالملائكة. ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة، معناه مزدحمة، معناته كل ما سيف هيك في ملك. فإذا مع كون الملائكة أجسام لطيفة أم كثيفة؟ لطيفة، ومع ذلك تحتاج لمكان. مع كونها أجسام لطيفة، حملت العرش، حملت العرش، يحملون العرش وقت الصلاة يصلون، فيصعدون على العرش ويصلون ثم يعودون. وقال بعض العلماء يحتمل أن يأتي غيرهم وقت الحمل العرش، يعني فيذهب أولئك يصلون ثم يعودون، ويحتمل أنه يبقى معلقا كما هو، لأن الملائكة أيضا مخاطبون فيصلون. وفي السماء عندما نقول إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ليس معناه الملك بيبقى قائم إلى يوم القيامة ما بيركع ولا بيسجد، وليس معناه الراكع بيبقى راكع فلا يعتدل ولا يسجد، إنما معنى الحديث يعني لو نظرت مثل ما إذا إنسان فات على المسجد أحيانا وكان فيه عم بيصلي السنة، حيلاقي واحد بالركوع واحد بالسجود واحد بالقيام، الناس عم تصلي. هيك معنى الحديث، فيجد أن السماء ممتلئة مشحونة بالملائكة يصلون لله تبارك وتعالى. الصفة السابعة الحياة، ومعنى الحياة أن الله تبارك وتعالى موصوف بحياة أزلية أبدية، ليس كحياتنا. نحن حياتنا مركبة من عظم ولحم وشرايين وروح، وهذه الروح متى ما فارقت الجسد مات الإنسان. إذا ما كانت في الجسد فالإنسان حي. عند النوم، عند النوم الروح لا تفارق الجسد، قد تذهب إلى مكان، قد تذهب إلى مكان، ولكن لا تفارق الجسد، تبقى على اتصال مع الجسد من غير أن تنفصل عن الجسد، لأن انفصال الروح عن الجسد هو الموت. بس يحصل انفصال الروح عن الجسد حصل الموت. أما لو كان مثل ما ورد مثلا من نام على وضوء، النوم على وضوء فيه خير عظيم، واللي بنام على الوضوء ورد روحه يذهب إلى العرش، وورد من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام معناه روحه ذهب إلى هناك. كن الروح ذهب أو ذهبت، تذكر وتؤنس كلمة الروح إلى هناك. هذا يا أحبابنا اللي من حصل له هذا، ولكن ليس معنى ذلك أنها انفصلت عن الجسد، تبقى متصلة بالجسد. فلذلك بالقرآن الله تعالى شبه النوم بالموت، يعني شبه النوم بالموت، لأن الإنسان لما ينام كأنه ميت سبحان الله، فعندما يستيقظ هذه الروح تتفاعل مع الجسد. في النوم قد تكون الروح سبحان الله ذهبت إلى مكان وهو في جسده هنا، ولكن الروح في مكان آخر من غير أن تنفصل عن الجسد. فحياة الله تعالى ليست كحياتنا، نحن حياتنا مركبة، أما الله تبارك وتعالى حياته لا تشبه حياتنا. الصفة الثامنة القدرة، ومعنى القدرة أن الله تبارك وتعالى متصف بقدرة وهي أزلية أبدية.

هذا الذي هو جائز الوجود يقبل الوجود، هذا الذي تتعلق به القدرة. أما الذي هو مثل عم نتكلم عن وجود الله عز وجل واجب الوجود، يعني العقل لا يقبل عدمه، لا يقبل عدمه، يحتم لابد من وجود خالق، العقل لا يقبل غير هذا. والذي هو مستحيل العقل لا يقبل وجوده. فإذا هذا الكون وما فيه من الجائزات العقلية، من شان هيك الله تعالى أدخله في الوجود، الله أبرز هذا الكون إلى الوجود. والعقل سبحان الله يقبل أنه لو كان بدل الشمس يكون في اثنين ويكون في ثلاثة وأربعة، هذا العقل يقبله. العقل يقبل أنه نحن الآن وجدنا أنه يكون الواحد منا شكله غير وطوله غير وعرضه غير، هذا العقل يقبله. وأنه نكون نحن بدل ما نكون موجودين هلأ نكون موجودين من 200 سنة و300 سنة و500 سنة و1000 سنة، العقل يقبله. طيب لماذا وجدنا الآن بدل زمن آخر؟ ولماذا وجدنا بهذه الصفة بدل صفة أخرى؟ وبشكل وهيئة بدل هيئة وشكل يعني مختلف؟ لأن الله تعالى هو الذي خصصنا بهذا، هذا معنى المشيئة. يعني الله بيخصص بالمشيئة، بيخصص بمشيئته المخلوقات بصفة دون أخرى بوقت دون آخر، هذا راجع إلى المشيئة. طيب الإنسان الذي يدخل في الوجود، يدخل في الوجود بقدرة الله تبارك وتعالى، الله يبرزه إلى الوجود بقدرته سبحانه وتعالى، هكذا يقول كثير من العلماء الأشاعرة. يعني الإنسان يدخل في الوجود بقدرة الله، يموت بقدرة الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعود إلى قدرة الله. ولا يجوز الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، بل إن الشك في قدرة الله كفر والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يشك في قدرة الله، يعني مثل بعض الناس والعياذ بالله بالعامية بيتكلموا بعبارات فيها نسبة العجز إلى الله. كيف بيكون مداية بيجي بيقول والعياذ بالله، بقول الله ما في يتحمل فلان، نسب إلى الله العجز. أو بقول الله ما بيقدر على الشغلة، نسب إلى الله العجز، هذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قادر على كل شيء. هنا ننبه على مسألة مهمة، بعض الناس الذين ما كان لهم حظ من العلم اكتفوا بالمطالعة بالكتب، يفتح كتاب يقرأ، فقد يقرأ حديث وعم يقرأ بصحيح البخاري، بس ليس معناه أنه يستطيع أن يفهم ما هو مكتوب. الآن اللغة العربية المتكلمة على ألسنة الناس ضعفت جدا، يعني إذا تكلم الإنسان بالفصحى الآن كثير من العرب لا يفهمون عليه في هذا الزمن يعني، فكيف للإنسان أن يطالع في الكتب ويدعي أنه يفهم؟ حصل حادثة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، بدأ انتباه وبدأ فهم. حتى تعرفوا كيف الإنسان اللي ما تعلم كيف يقع في المحظور لأنه ما تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان هناك رجل أسرف على نفسه، يعني بالمعاصي والمحرمات، كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي والمحرمات، يكثر من فعل الحرام. وفي رواية كان يعمل نباشا، يعني نباش بينتظر بس يدفن الميت بروحه بيجي بيحفر القبر بيطلع الميت، فيسرق الكفن ويترك الميت من غير كفن ويذهب ويبيعه، هيك في بعض الروايات. فعندما حضرته الوفاة كان على فراش الموت، أصابه هلع وفزع وخوف واضطراب، ما عاد يتحمل، صار يفكر فيما فعل، فنادى أولاده قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني

0: ثم زروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. على هذه الرواية فوالله لئن قدر الله علي، يعني لئن شاء الله تبارك وتعالى قدر لي أن أتعذب على ما فعلت ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو هذا من جهله ماذا كان يظن؟ كان يظن أنه لو أحرق جسده وفتت وزر في الريح ما بيتعذب في القبر، هيك يظن كان أنه لو أحرق وفتت وزر في الريح لا يتعذب في القبر. فقال لهم هذا الكلام، فوالله لئن قدر الله علي أي أراد تعذيبي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو لا ينكر قدرة الله، لا ينكر قدرة الله. وفي رواية قال لئن قدر الله علي، قدر بمعنى ضيق بالقرآن مذكور، ومن قدر عليه رزقه، يعني قدر عليه رزقه ضيق. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويقدر يقدر الرزق يعني يضيقه، الله يوسع الرزق على من يشاء ويقدره على من يشاء يعني يضيقه على من يشاء. فهون قدر بتيجي بمعنى غير أنه نحن نقول بالعامية استطاع، قدر غير استطاع، قدر بتيجي بمعنى ضيق. فمراده هذا مثل ما ورد في حق يونس عليه السلام في القرآن، فظن أن لن نقدر عليه. شوفوا لو إنسان ما تعلم العقيدة إذا عم يقرأ القرآن، فبيقرأ عن سيدنا يونس عليه السلام أنه قال فظن أن لن نقدر عليه، إذا ظن أنه سيدنا يونس شك في قدرة الله كفر، لأن يونس نبي لا يشك في قدرة الله. فإذا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. وهون كمان هذا الشخص على رواية فوالله لئن قدر الله علي معناه لئن ضيق، هو هيك كان يعني خوفان. وبعض العلماء قالوا هو بهالحالة ما كان واعي، كان أصيب بالدهشة. الدهشة مش بالعامية اللي نحن نقول الدهشة، باللغة العربية كما في المصباح المنير يقال دهش دهشا، فهو دهش ذهب عقله حياء أو خوفا، من الخوف يذهب عقله. فهو هذا اشتد عليه الخوف عند الموت، عم بفكر بما قد يلقى من العذاب بسبب ما كان يفعل، فذهب عقله فقال هالكلمات. هذا على قول بعض العلماء قال هالكلمات عن غياب عقل. بس حتى لو نحن نظرنا إلى الكلمة لها تأويل، ليس معناه أنه كان شاكا في قدرة الله، لا، بل هو من دهشته قال هذا الكلام بدليل تكملة الحديث. تكملة الحديث فلما مات فعل به ما قال، أحرقوه طحنوه وزروه في الريح، فأمر الله الأرض أن تجمع أجزاءه. فقيل ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك يا رب. قال عليه الصلاة والسلام فغفر الله له. فإذن هو لماذا فعل هذا أو طلب أن يفعل به هذا؟ من خشيته لله عز وجل، لأنه كان خوفان وكان تائب، يعني ظاهر أمره أنه تاب قبل موته وكان خائفا من أن ينال شيئا من العقاب على ما كان يفعل. فإذن هذا ما شك في قدرة الله، بل الإمام ابن الجوزي نقل إجماع العلماء على أن من شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر بالإجماع. فإذن هذا لا يكون شك في قدرة الله، ليس كما قال بعض أدعياء العلم والعياذ بالله، أنا سمعته بأذني يقول والعياذ بالله هذا شك في قدرة الله، قال ومع ذلك النبي ما كفره، أعوذ بالله، يعني كفر النبي أيضا، لأن الذي ينكر قدرة الله كافر، والذي لا يكفر من ينكر قدرة الله فهو كافر أيضا. فعلى زعمها النبي أيضا ما كفره يعني مع كونه يعلم أنه أنكر قدرة الله. هذا من الجهل. وفي ناس بتسمع لقلة العلم مثل هذا الشخص، يمكن يكون قرأ في حديث بالبخاري أو نحو ذلك فظن ما ظن. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مزيدا من العلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يزيدنا علما وورعا وتقوى وصلاح، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أقول هذا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

أسعد الله صباحكم. حذر خبراء أستراليون من ارتفاع أسعار البنزين والديزل بين 20 و30 سنتا إضافية لللتر خلال الأسابيع المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في سنغافورة واضطراب الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط. كما وأثرت بيانات هيئة المنافسة الأسترالية ارتفاع البنزين 39 سنتا منذ شباط فبراير والديزل 77 سنتا، وقد يصل متوسط البنزين إلى $2.30 لللتر والديزل إلى $2.80. وفي هذا الشأن دعت هيئة السيارات السائقين إلى مقارنة الأسعار وشراء بحسب الحاجة، مؤكدة عدم وجود نقص يستدعي التخزين المنزلي لمخاطره على السلامة. تستعد مناطق واسعة من جنوب شرق أستراليا لموجة برد قوية، يتوقع أن تخفض درجات الحرارة حتى 8 درجات دون المعدلات الموسمية بعد أيام دافئة، وتهبط الحرارة في ملبن إلى 13 درجة، وهوبرت وكامبرا إلى 13، وسيدني إلى نحو 18 درجة، وترافق الجبهة الباردة رياح عاتية وزخات مطر وبرد صغير مع احتمال تساقط الثلوج في تازمانيا على ارتفاع 300 متر. وفي السياق أصدرت السلطات تحذيرات للسائقين والمتنزهين، بينما تنأى بريسبن وبيرث وداروين عن البرودة الأشد نسبيا خلال الأيام القليلة المقبلة. الغد دول الخليج اجتماعا كان مقررا مع إيران في عمان لبحث تأمين الملاحة في مضيق هرمز وسط خلافات إقليمية، وتزامن القرار مع إعلان الحوثيين هجوما بالصواريخ والمسيرات على قاعدة سعودية، ما يزيد مخاطر اتساع الحرب واضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وفي تطور متصل، أعلن الحوثيون السيطرة على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر، معززين حضورهم قرب باب المندب. وتأتي الخطوة بعد تقدمهم في المخا وبريم، بينما تحاول القوات الحكومية استعادة مواقعها وسط مخاوف متزايدة على الملاحة وصادرات النفط السعودية إلى الأسواق. تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بزيادة دعم أوكرانيا بعد ضربات روسية بمسيرات قرب الحدود البولندية، إحداها أصابت قطارا عقب مرور وفد دولي. ووصفت وارسو الهجمات بأنها تصعيد خطير، محذرة من أعمال تخريب وحرب هجينة أوسع في أوروبا. أخيرا، كثفت إندونيسيا عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب عبارة في بحر جاوة خلال طقس سيء، وشاركت سفن وطائرات وفرق غوص ومسيرات في المهمة بعدما أنقذ المسيفون 108 أشخاص وانتشلوا 6 جثث، بينما بقي سبب الحادث مجهولا. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي الذي وفيناكم به عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. شكرا لكم على هذه المتابعة.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: ودوني لحبيبي تعبان.
7: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.

مسجد الإجابة، ويسمى مسجد المباهلة، ويسمى مسجد بني معاوية. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في هذا المسجد ركعتين. فما هو هذا المسجد؟ هناك مسجدان يسميان بهذه التسمية، أي بمسجد الإجابة. أما الأول فبمكة المكرمة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الموضع صلاة المغرب، فبني مسجد حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسجد الإجابة في المدينة المنورة فهو المشهور، وإنما سمي بمسجد الإجابة أو بمسجد المباهلة أو بمسجد بني معاوية لخصوصية في ذلك. وأما مسجد بني معاوية فذلك يعود لمعاوية بن مالك بن عوف من الأوس. وأما سبب تسميته بمسجد المباهلة فذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باهل، أي دعا للملاعنة فيه. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من غير المسلمين يريدون مناظرته ومناقشته ومحاورته في بعض الأمور، فجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاورهم وأعطاهم الأدلة والحجج والبراهين، إلا أنهم رفضوا ذلك ولم يقبلوا الإسلام. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة في اليوم التالي في ذلك المسجد، أي في مسجد الإجابة. ومعنى المباهلة أي الدعوة بنزول اللعنة على الكاذب. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومعنى ذلك أن يجتمع الخصمان ويسألان، يسألان الله تبارك وتعالى نزول اللعنة على الكاذب منهما. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة في اليوم التالي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، لكن لم يرضى الطرف الآخر بالمباهلة. تمنع ذلك الوفد من الملاعنة خوفاً لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الصادق، ولكن تمنعوا عن قبول الدعوة الإسلامية عناداً. وأما عن تسمية هذا المسجد بمسجد الإجابة فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل من العالية ذات يوم دخل هذا المسجد فصلى فيه ركعتين وصلى معه الناس، وقام عليه الصلاة والسلام ودعا طويلا. وقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي بعض الروايات: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة. وكان هذا في مسجد الإجابة. وما هي هذه الثلاث التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سألته ألا يكفر أمتي جملة، أي ألا تكفر الأمة الإسلامية كلها دفعة واحدة. قال: سألته ألا يكفر أمتي جملة، قال: فأعطانيها، أي أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. قال: وسألته ألا يرسل عليهم عذابا يستأصلهم، أي ألا ينزل عذاب استئصالي على الأمة الإسلامية، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كان ينزل على الأمم السابقين كقوم عاد وقوم ثمود وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: فأعطانيها. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها، أي سأل النبي محمد ربه عز وجل ألا يكون بين المسلمين عداوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمنعنيها، وقال الله: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
ومعنى ذلك أن مشيئة الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، لا لدعوة داع ولا لصلاة مصل ولا لصدقة متصدق ولا لبر بار ولا لغير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال عليه الصلاة والسلام: ومنعني واحدة. فمشيئة الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير، وذلك لأن التغير من علامة الحدوث، أي من علامة المخلوق، نحن تتغير مشيئتنا. وأما الله تبارك وتعالى فلا تتغير مشيئته لأحد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يبدل القول لدي. وبهذا يعلم بطلان وفساد ما يقوله بعض الناس من أن بعض الأفعال أو بعض الطاعات والعبادات تغير القضاء أو القدر، فإن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره لا يتغير البتة، فإن هذا محال، لأن هذا يدل على الجهل. فالذي يغير مشيئته والذي يغير قضاءه وتقديره هو الذي يعتريه الجهل، هو الذي يخفى عليه شيء ثم يظهر له شيء. وأما الله تبارك وتعالى فعالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء أبدا. فمسجد الإجابة مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبعون المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم يسأل عن الموضع بخصوصه الذي صلى فيه الرسول في المسجد حتى يصلي فيه. وهذا إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على استحباب تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لتحصيل البركة منها. في مسجد الإجابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان رسول الله، هناك

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعينا الكرام من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. صباح الخير إن شاء الله، صباح المحبة والبركة التي نرجوها، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا وأولادنا وصحتنا. اللهم يا رب العالمين، بارك لنا فيما رزقتنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين.

0: صباح جديد مستمعينا الكرام مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، حيث نلتقي بكم كل يوم إن شاء الله لنشارككم بداية يومكم بكل ما هو نافع ومفيد إن شاء الله عز وجل.
1: أنت الوالي فاختم بالحسن أعمالي يا الله.
0: دائما نحمد الله تعالى، نحمده سبحانه عز وجل الذي أحيانا ليوم جديد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل يومنا مليئا بالخير والطمأنينة والبركة، وأن يفتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء، اللهم آمين.

صباح جديد إن شاء الله، نبدأه معكم بالأمل وبالكلمة الطيبة وبالتوكل على الله عز وجل، ونتذكر أن من أجمل الأشياء التي نفعلها في يومنا طاعة الله عز وجل. فمع بداية كل يوم إن شاء الله نبدأ معكم بنية طيبة، بنية صالحة، حيث نذكر أنفسنا وإياكم بإخلاص النية لله عز وجل في جميع أعمال الطاعات، وأن نعزم على ترك المحرمات ونبتعد عن فعل الحرام، وأن نعزم على ترك أثر طيب في حياة من حولنا. نعم أعزائي المستمعين، فلنسامح ولنعفو ولنبادر لفعل الخير ولنحسن إلى من أساء إلينا، ولنتحلى بالأخلاق الحسنة، فلنتحلى بالأخلاق الحسنة كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الحسن عظيم الأخلاق، فلنقتدي به ولنقتفي آثاره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

نسأل الله تعالى يجعل يومكم سعيدا مليئا بالخير والطمأنينة، وأن يبارك لنا ولكم في يومنا هذا وفي أيامنا وفي أعمارنا. صباح خير وبركة وطمأنينة نتمناه لكم إن شاء الله تعالى من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومع صباح يوم جديد يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، الخامس عشر من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026.

أحبابنا الكرام، بنحييكم مجددا وبننطلق معكم إن شاء الله بحماس وهم ونشاط مع فترة الخدمات لهذا اليوم الثلاثاء من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-479-7479-7072-747. وكمان إن شاء الله كالمعتاد بنعطيكم فكرة ويعني ضمن فقراتنا الصباحية والتقارير اللي بنذكرها، وعم نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم من رسائل الواتساب من خلال الرقم 0410-830-930 0410-830-930.

أحبابنا الكرام، بالنسبة للدولار الأسترالي اليوم مقابل الأمريكي 71.3. بالنسبة لأخبار السير، ما في أخبار بارزة على صعيد حركة السير الحمد لله. نتمنى لكم دائما السلامة، وإن شاء الله ما بيكون في أزمة سير أمامكم. وبالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون مشمس وصافي، ولكن مع احتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة ما بعد الظهر، أو يعني وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، لغاية يعني زخة أو زختين حوالي مليمتر من الأمطار مع رياح خفيفة بأول النهار. درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 24 درجة مئوية بمدينة سيدني، حاليا حوالي 23 درجة. أما بالنسبة ليوم غد، والتوقعات بتشير دائما من نفس المصادر إلى طقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول أمطار متفرقة خفيفة خلال النهار، وخاصة في فترة الصباح الأولى، والحرارة بتنخفض يوم غد وبتتراوح ما بين 11 و18 درجة مئوية بمدينة سيدني، وبعض المناطق الداخلية بتكون 17 بأقصاها بعد ما شفنا أيام حارة. ولكن متوقع كمان الويكند السبت أحد كمان ترجع ترتفع درجات الحرارة، والله أعلم. يعني ببنكستاون أريا حسب بعض المصادر بتشير الويكند 29 و31 يوم الأحد، الله أعلم. يعني الطقس متقلب مع بداية هالربيع، فدائما نتمنى لكم صحة جيدة أحبابنا الكرام، وكونوا منتبهين على حالكم، و دائما نتحصنوا صباحا ومساء، وتوكلوا على الله عز وجل في سائر الأوقات. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، ونسأل الله تعالى أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا من كانوا حيث كانوا. اللهم عجل بالفرج واشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

0: نعم وكن راضيا عزيزي المستمع، وتوكل على الله عز وجل في سائر أوقاتك. يحلو يومك إن شاء الله وتحلو أيامك بالتوكل على الله عز وجل.
1: رسول الله وبكل ولي لله.

أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة بفترة الخدمات وبعض الأشياء اللي وردت سابقا نذكرها إن شاء الله تعالى. في عنا مطلوب هاندي مان، يعني مثل دهان شبك الشبابيك وأشياء أخرى. فإذا حدا هاندي مان، يمكن وردنا من فترة من أسبوعين تقريبا كان في شخص هاندي مان عم يدور على شغل، إن شاء الله يكون على السمع ويكون بيناسب الأخ الكريم. فإذا مطلوب هاندي مان دهان شبابيك وشبك شبابيك وأشياء أخرى ببنزهيرست، المنطقة بنزهيرست، وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0415 922 492. As our brother mentioned, he needs a handyman to paint windows and the security security windows and what's called the security grills and other things also, as we mentioned, handyman, and it's in Penshurst. And the phone number for more details is 0415 922 492 0415 922. كان سابقا في شخص عم يبحث عن عمل هو handyman، والرقم 0488255459. كمان إذا الأخ عم يسمعنا فذكرنا الرقمين، الأخ اللي طالب handyman والأخ اللي كان عم يبحث عن عمل، رقمه 0488255459. كمان كان في عنا queen size mattress for free. Queen size mattress, very clean, no damage as mentioned in the message, in Liverpool area. The phone number is 0433124521 0433124521. إذن هالفرشة اللي هي حجم كوين معروضة مجانا بمنطقة ليفربول، نضيف كتير كما ورد، ما فيها أي يعني من مخزقة، ما فيها أي دمج، ومعروضة مجانا بمنطقة ليفربول. الرقم 0433124521 0433124521 0433124521. منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع هالأناشيد الجميلة كمان، مددا مددا يا الله.

منتابع معكم أحبابنا الكرام. كمان وردنا رسالة في بيت معروض للإيجار، 3 غرف نوم وصالة معزولة مكتوب، الحمام تم تجديده، وأيضا البيت مدهون جديد في حديقة واسعة بمنطقة ماريلاند قريب من موقف الباص والمدارس وكذلك من حديقة ماريلاند. ماريلاند 3-5 دقائق بالسيارة من مركز التسوق شوبينج سنتر وترين ستيشن محطة القطار. فمكتوب عنا $850، يلي بهمه الأمر يتصل على رقم 0451-991-233-0451-991-233-0451-991-233. عم نحاول نقول الأرقام بتمهل حتى تتمكنوا من كتابتها، وعم نعيدها كمان عدة مرات. So then it says, as we received this message, there is a 3-bedroom house for rent. Renovated bathroom, as mentioned, freshly painted. The house is freshly painted. Big backyard in Maryland's area, close to the bus stop and schools and the parks. The park in Maryland, Maryland's, as mentioned, 3 to 5 minutes driving distance to the shopping center and the train station. $850 per week, and the phone number is 0451-991-233. 0451-991-233.

نعم أحبابنا الكرام، دائما املأوا أوقاتكم بذكر الله عز وجل مخلصين النية لله، فبذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين. معكم منتابع ومع فترة الخدمات، منحب هيك من فترة لفترة يعني ضمن فترة الخدمات نذكر بعض بما هو خير، بما فيه خير، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. آمين.

كمان مستمعينا الكرام، من تابع في شخص كان عم يبحث عن عمل ديليفري، إذا عندكم فرصة عمل تبعتوا لنا من خلال الواتساب أو تتواصلوا معنا، لن نعطي الرقم للإخوة الكرام. كمان كان في عنا جراني فلات، عفواً، إذن جراني فلات معروض للإيجار بمنطقة كامبل تاون قريب من الجامعة، ما حذكر كل التفاصيل، هو ماستر بيدروم مع أونسويت، $420 بالأسبوع، بيتضمن الفواتير. So it's almost standalone granny flat with master bedroom with its own suite in Campbelltown area, very close to the uni, university in Campbelltown. $420 per week including bills. $420 including bills, and the phone number is 0423-923-638. الرقم مجددا، again the phone number is 0423-923-638. كمان كان في عفش بيت معروض للبيع، صوفة 3 مقاعد، 3 سيرة صوفة، 2 singles، كمان 2 كل واحدة مقعد واحد، big coffee table, 2 smaller size coffee tables, 1 large dining table with 6 chairs, very good quality, $3,500. كمان في TV unit black color glass, glass كمان black color glass, $300. $300. King size bedroom with 2 lamp tables. Very good quality as mentioned. Special design. $3,500 due to traveling overseas. سعر $3,500 غرفة النوم، والرقم the phone number is 0416-618-481. كمان كان معروض قبل هلأ أشياء كثير ما شاء الله، كان في سيارة تويوتا يارس 2012 معروضة للبيع، فيها registration لغاية شهر 4، آخر شهر 4، registration till the end of April 2027. تويوتا يارس 2012 for sale. Second lady owner, automatic, clean as mentioned, 2-door, 135,000 kilometers، ماشي 135,000 كيلومتر، $9,000 on nearest offer، 9,000 أو أقرب سعر. The phone number is 0416-1664. إذن أحبابنا الكرام، كمان كان معروض كيا ريو 2010 for sale, registration in March 2027 لشهر 3، very clean as mentioned, automatic, $8,000 or nearest offer. And the phone number is 0449-228-124. Again, the phone number is 0449-228-124.

أحبابنا الكرام، كمان كان في عفش بيت بكامله معروض للبيع بداعي الانتقال. كل شيء معروض للبيع بمنطقة ريفربود من تخوت وكنبيات وكل شيء بالمطبخ. الرقم 04500-3040 full furniture for sale in Riverwood due to moving beds, couches and everything in the kitchen. As mentioned, full furniture for sale in Riverwood, and the phone number is 04500-3040. 04500-3040.

59 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو صارت الآن، ونصل معكم أحبابنا الكرام لختام برنامجنا الصباحي، حيث سعدنا وسررنا بوجودكم معنا ومتابعتكم يعني من خلال الموجة 92.1 FM، وإن شاء الله منكون يعني أضفينا شيء جميل على صباحكم واستفدتوا واستمتعتوا بسماع هذه الأناشيد وبعض الفوائد التي ذكرناها، فإن شاء الله تعالى بيكون بداية يوم جميلة، وإن شاء الله بيكون يومكم مليء بالخيرات وبيكون يوم جميل مليء بالطاعات إن شاء الله تعالى. نشكركم ونتشكر الجميع على حسن الاستماع، وكأنه أنتم معنا دائما إن شاء الله تعالى مع هذه الإذاعة الطيبة، عائلة، جزء من عائلة هذه الإذاعة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وللعائلة جميعا، للأهل، للأحباب، للأقارب، نسأل الله تعالى أن يفيض عليكم من البركات وأن يملأ يومكم بالخير والطمأنينة والسعادة.